أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 6 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الحكومة اليابانية توافق على خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية. إيران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة مع عمان على بيان بشأن مضيق هرمز. جنازة جماعية في غزة ل112 شخصا عثر على رفاتهم تحت الأنقاض جراء هجوم إسرائيلي قبل 3 سنوات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قررت الحكومة اليابانية خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية من 8% المعمول بها حاليا إلى 1% لمدة 2 ابتداء من أبريل/نيسان 2027. ووافقت الحكومة على السياسة في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء. وتعتمد الخطة على خفض الضريبة على المواد الغذائية إلى 1% لمدة 2. إضافة إلى ذلك، سيتم تقديم مزايا تجعل الضريبة معدومة فعليا لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. وتنص السياسة على أن الحكومة ستراجع جميع مصادر الإنفاق والإيرادات كالإعانات والإعفاءات الضريبية الخاصة، بالإضافة إلى الإيرادات غير الضريبية لتأمين التمويل اللازم، ولن تعتمد على سندات تغطية العجز. وتهدف الحكومة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الخطة في أثناء عملية إعداد ميزانية السنة المالية 2027. وبعد التخفيض الضريبي لمدة 2، ستقدم إعانة جديدة مرتبطة بالدخل ابتداء من السنة المالية 2029، والتي ستوفر مساعدات مالية وفقا لدخل كل شخص. لكن حتى داخل الحزب الحاكم أثيرت مخاوف بشأن مصادر التمويل والانضباط المالي. وقبل قرار مجلس الوزراء، وافق الحزب الليبرالي الديمقراطي على السياسة في اجتماع مجلسه العام رغم غياب بعض المعارضين المعروفين. وسيضع الائتلاف

الحاكم إرشادات لإصلاح النظام الضريبي تتضمن هذا التخفيض، وتعتزم الحكومة تقديم مشاريع القوانين في جلسة استثنائية للبرلمان من المتوقع عقدها في الخريف. قررت شركة التجزئة اليابانية الكبيرة إيون تشكيل لجنة من الخبراء الخارجيين للتحقيق في سبب الانفجار الهائل الذي وقع في مركز التسوق والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص في أعقاب زلزال كوماموتو. واتخذت شركة إيون القرار في اجتماع مجلس إدارتها يوم الأربعاء، ووقع الانفجار في مركز تسوق إيون مول كوماموتو في بلدة كاشيما بمحافظة كوماموتو في 28 من يوليو تموز. ومن المتوقع أن تضم لجنة التحقيق محامين بالإضافة إلى باحثين وخبراء في مجالات مثل الانفجارات والوقاية من الكوارث ومعدات الغاز. وتقول شركة إيون إن اللجنة تخطط ليس فقط للنظر في أسباب الانفجار والإصابات، ولكن أيضا لاقتراح تدابير لمنع وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى. وتأخذ الشركة على محمل الجد حقيقة أن بعض الأشخاص عادوا إلى المبنى قبل اكتمال فحوصات السلامة ورفع أمر الإخلاء بعد الزلزال. وتقول شركة إيون إن لجنة التحقيق ستنظر أيضا في الظروف المحيطة بالعودة وكيفية تطبيق دليل الاستجابة للطوارئ الخاص بالشركة. وجاء في البيان أن تقرير اللجنة سينعكس على الجهود المبذولة لتعزيز السلامة في منشآتها تحسبا لكوارث مستقبلية.

تقترب إيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي في مضيق هرمز، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الأربعاء بأنهما بصدد وضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك، وقال إن الجانبين توصلا إلى تفاهم بشأن الأحداثيات الجغرافية للممر شريطة ألا تعرقل أطراف ثالثة العملية. وأضاف بقائي أن إيران راجعت المسائل الفنية والأمنية وغيرها. وحمل المتحدث الرسمي الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية إغلاق المضيق، قائلا إن ذلك نتيجة لعدوانهما العسكرية، وأشار إلى أن هذا التفاهم بين إيران وعمان وحده لا يضمن سلامة الملاحة في المضيق، لأن الولايات المتحدة لا تزال تشكل تهديدا أمنيا. أقيمت جنازة جماعية في قطاع غزة ل 112 شخصا عثر على رفاتهم تحت الأنقاض جراء هجوم إسرائيلي قبل 3 سنوات، وأقيمت الجنازة في مدينة غزة يوم الثلاثاء، وتظهر لقطات فيديو من الموقع أشخاصا يصلون بجانب جثامين 112 شخصا مغطى بالأعلام الفلسطينية. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن الضحايا قتلوا عندما دمرت غارات جوية إسرائيلية مجموعة من المباني السكنية في نوفمبر تشرين الثاني عام 2023. وذكرت وكالة الأنباء أنه تم انتشال رفاتهم بينما قام العمال بتمشيط الأنقاض على مدى الأيام 17 الماضية. وأعلنت السلطات في غزة الشهر الماضي أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين والذين يفترض أنهم تحت الأنقاض منذ بداية القتال مع القوات الإسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول عام 2023 قد وصل إلى 9500 شخص، لكن جهود البحث كانت بطيئة بسبب نقص الآلات الثقيلة وعوامل أخرى. وتشن القوات الإسرائيلية هجمات متقطعة على غزة حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. وتشير التقارير إلى أن عدد القتلى في القتال في القطاع يبلغ 73,000. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده إلى تقديم المزيد من صواريخ الدفاع الجوي، قائلا إن الإمدادات لأوكرانيا انخفضت 3 أمثال مقارنة بعام 2025. ويأتي طلب زيلينسكي يوم الأربعاء في الوقت الذي شنت فيه روسيا هجوما ليليا على كييف والمناطق المحيطة بها على نحو رئيسي باستخدام

استخدام الصواريخ البالستية والمسيرات مما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت أكثر من 80% من المسيرات. وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء أن الصواريخ الاعتراضية كان من الممكن أن تنقذ الأرواح. وقال إن إمدادات القدرات المضادة للصواريخ البالستية من الشركات قد انخفض على نحو كبير هذا العام، وانخفض عدد صواريخ الدفاع الجوي الموردة بمقدار 3 أمثال مقارنة بعام 2025. وقال زيلينسكي إن شركاء أوكرانيا يمتلكون الصواريخ، ومن المهم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة بشأن الإمدادات وتسريع عمليات الإنتاج في نهاية المطاف. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها أياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
2: みんなご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
0: いらいこもるまーに。
1: たん、たんぞるいらきたとはたこる。
2: かわいい。
0: لطيفة.
2: مينا غوهان وتابتيماس.
0: كلها تأكل الطعام.
1: وأياكا تجيب.
2: هونتوني كاواييني.
0: إنها حقا لطيفة.
1: وتخاطب القطط قائلة.
2: أويدي أويدي.
0: تعال تعال.
1: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول.
2: واتاشي وا كونوكو غا سكي.
0: أنا أحب هذا الصغير.
1: تام تدلل قطا آخر وتقول.
2: واتاشي وا كونونيكو غا سكي ديس.
0: أنا أحب هذا القط.
1: مايك مسترخٍ تماماً في هذا المكان الذي يحبه كثيراً ويقول
3: نيكو كافيه تي ريلاكس ديكيريو ني.
0: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء، أليس كذلك؟
1: فتجيب تام
2: هونتو ديس ني.
0: أنت محق.
1: مقهى القطط به أنواع عديدة من القطط، ومن الأشياء الممتعة البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصياً.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولاً.
4: واتاشي
0: يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
4: نيكو
0: هو القط.
4: この猫
0: يعني هذا القط.
4: 好きです
0: يعني أحب. وإن كان
4: 好き
0: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئا لا نستخدم فعلا وإنما صفة. نذكر أولا الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
4: سكي ديس.
0: إن كنتم تحبون القطط أي
4: نيكو
0: تقولون
4: نيكو غا سكي ديس،
0: أحب القطط.
1: ولما لا نقول نيكو سكي ديس؟
0: سؤال وجيه. عندما نقول
4: سكي ديس
0: أي أحب
4: سكي
0: ليس فعلا وإنما صفة من صفات نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
1: فهمت. واتاشي وا كونوكو غا سكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
0: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
4: ديس
0: من
4: سكي ديس
0: ونقول
4: سكي.
1: لاحظت أن أيا من تام وأياكا لم تختصر واتاشي وا أي أنا،
0: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
4: واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس،
0: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
4: واتاشي وا.
1: استمعوا ورددوا
4: سكي ديس كونو نيكو غا سكي ديس واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
1: Thank you.
0: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
5: 食べ物は何が好きですか？
2: 寿司が好きです。
0: إليكم المعاني.
5: 食べ物は何が好きですか؟
1: ما هو طعامك المفضل؟
4: 食べ物
0: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و.
4: ناني
0: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
4: ناني が好きですか؟
0: يعني ما هو الشيء المحبب إليك؟ أي ماذا تحب؟
2: سوشي が好きです.
1: أحب السوشي.
0: السوشي طبعا هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضا.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
4: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。
0: والآن الدور عليكم. اذكروا أشياء تحبونها. مثلا أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
4: جي بوب. جي بوب.
0: ماذا تقولون؟
2: جي بوب が好きです。J-POP が好きです.
0: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا.
4: مانجا. مانجا.
5: مانجا が好きです. مانجا が好きです.
1: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
2: هونتو ديسني.
4: هونتو
0: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
4: هونتو
0: أي حقيقة.
4: هونتو ديسني
0: يعني فعلاً أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ني في
4: ديسني
0: أيضا تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
1: استمعوا ورددوا.
4: 本当ですね.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: 可愛い. مينا غوهان وتبتيمس.
6: 本当に可愛いね. أويدي أويدي. 私はこの子が好き。
2: 私はこの猫が好きです。
3: 猫カフェってリラックスできるよね。
2: 本当ですね。
3: マイクと一緒にポップカルチャー。
1: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهٍ في اليابان فريدة من نوعها.
0: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
1: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
0: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافيه التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
1: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
1: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 6 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الحكومة اليابانية توافق على خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية. إيران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة مع عمان على بيان بشأن مضيق هرمز. جنازة جماعية في غزة ل112 شخصا عثر على رفاتهم تحت الأنقاض جراء هجوم إسرائيلي قبل 3 سنوات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قررت الحكومة اليابانية خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية من 8% المعمول بها حاليا إلى 1% لمدة 2 ابتداء من أبريل/نيسان 2027. ووافقت الحكومة على السياسة في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء. وتعتمد الخطة على خفض الضريبة على المواد الغذائية إلى 1% لمدة 2. إضافة إلى ذلك، سيتم تقديم مزايا تجعل الضريبة معدومة فعليا لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. وتنص السياسة على أن الحكومة ستراجع جميع مصادر الإنفاق والإيرادات كالإعانات والإعفاءات الضريبية الخاصة، بالإضافة إلى الإيرادات غير الضريبية لتأمين التمويل اللازم، ولن تعتمد على سندات تغطية العجز. وتهدف الحكومة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الخطة في أثناء عملية إعداد ميزانية السنة المالية 2027. وبعد التخفيض الضريبي لمدة 2، ستقدم إعانة جديدة مرتبطة بالدخل ابتداء من السنة المالية 2029، والتي ستوفر مساعدات مالية وفقا لدخل كل شخص. لكن حتى داخل الحزب الحاكم أثيرت مخاوف بشأن مصادر التمويل والانضباط المالي. وقبل قرار مجلس الوزراء، وافق الحزب الليبرالي الديمقراطي على السياسة في اجتماع مجلسه العام رغم غياب بعض المعارضين المعروفين. وسيضع الائتلاف الحاكم إرشادات لإصلاح النظام الضريبي تتضمن هذا التخفيض. وتعتزم الحكومة تقديم مشاريع القوانين في جلسة استثنائية للبرلمان من المتوقع عقدها في الخريف. قررت شركة التجزئة اليابانية الكبيرة إيون تشكيل لجنة من الخبراء الخارجيين للتحقيق في سبب الانفجار الهائل الذي وقع في مركز التسوق والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص في أعقاب زلزال كوماموتو. واتخذت شركة إيون القرار في اجتماع مجلس إدارتها يوم الأربعاء. ووقع الانفجار في مركز تسوق إيون مول كوماموتو في بلدة كاشيما بمحافظة كوماموتو في 28 يوليو تموز. ومن المتوقع أن تضم لجنة التحقيق محامين بالإضافة إلى باحثين وخبراء في مجالات مثل الانفجارات والوقاية من الكوارث ومعدات الغاز. وتقول شركة إيون إن اللجنة تخطط ليس فقط للنظر في أسباب الانفجار والإصابات، ولكن أيضا لاقتراح تدابير لمنع وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى. وتأخذ الشركة على محمل الجد حقيقة أن بعض الأشخاص عادوا إلى المبنى قبل اكتمال فحوصات السلامة ورفع أمر الإخلاء بعد الزلزال. وتقول شركة إيون إن لجنة التحقيق ستنظر أيضا في الظروف المحيطة بالعودة وكيفية تطبيق دليل الاستجابة للطوارئ الخاص بالشركة. وجاء في البيان أن تقرير اللجنة سينعكس على الجهود المبذولة لتعزيز السلامة في منشآتها تحسبا لكوارث مستقبلية.

تقترب إيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي في مضيق هرمز، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الأربعاء بأنهما بصدد وضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك.

وقال إن الجانبين توصلا إلى تفاهم بشأن الأحداثيات الجغرافية للممر شريطة ألا تعرقل أطراف ثالثة العملية. وأضاف بقائي أن إيران راجعت المسائل الفنية والأمنية وغيرها. وحمل المتحدث الرسمي الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية إغلاق المضيق، قائلا إن ذلك نتيجة لعدوانهما العسكري، وأشار إلى أن هذا التفاهم بين إيران وعمان وحده لا يضمن سلامة الملاحة في المضيق، لأن الولايات المتحدة لا تزال تشكل تهديدا أمنيا. أقيمت جنازة جماعية في قطاع غزة ل 112 شخصا عثر على رفاتهم تحت الأنقاض جراء هجوم إسرائيلي قبل 3 سنوات. وأقيمت الجنازة في مدينة غزة يوم الثلاثاء، وتظهر لقطات فيديو من الموقع أشخاصا يصلون بجانب جثامين 112 شخصا مغطى بالأعلام الفلسطينية. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن الضحايا قتلوا عندما دمرت غارات جوية إسرائيلية مجموعة من المباني السكنية في نوفمبر تشرين الثاني عام 2023. وذكرت وكالة الأنباء أنه تم انتشال رفاتهم بينما قام العمال بتمشيط الأنقاض على مدى الأيام 17 الماضية. وأعلنت السلطات في غزة الشهر الماضي أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين والذين يفترض أنهم تحت الأنقاض منذ بداية القتال مع القوات الإسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول عام 2023 قد وصل إلى 9500 شخص. لكن جهود البحث كانت بطيئة بسبب نقص الآلات الثقيلة وعوامل أخرى. وتشن القوات الإسرائيلية هجمات متقطعة على غزة حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. وتشير التقارير إلى أن عدد القتلى في القتال في القطاع يبلغ 73,000. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده إلى تقديم المزيد من صواريخ الدفاع الجوي، قائلا إن الإمدادات لأوكرانيا انخفضت 3 أمثال مقارنة بعام 2025. ويأتي طلب زيلينسكي يوم الأربعاء في الوقت الذي شنت فيه روسيا هجوما ليليا على كييف والمناطق المحيطة بها على نحو رئيسي باستخدام الصواريخ البالستية والمسيرات، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت أكثر من 80% من المسيرات. وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء أن الصواريخ الاعتراضية كان من الممكن أن تنقذ الأرواح، وقال إن إمدادات القدرات المضادة للصواريخ البالستية من الشركات قد انخفض على نحو كبير هذا العام، وانخفض عدد الصواريخ الدفاع الجوي الموردة بمقدار 3 أمثال مقارنة بعام 2025. وقال زيلينسكي إن شركاء أوكرانيا يمتلكون الصواريخ، ومن المهم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة بشأن الإمدادات وتسريع عمليات الإنتاج في نهاية المطاف. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 6 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الحكومة اليابانية توافق على خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية. إيران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة مع عمان على بيان بشأن مضيق هرمز. جنازة جماعية في غزة ل112 شخصا عثر على رفاتهم تحت الأنقاض جراء هجوم إسرائيلي قبل 3 سنوات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قررت الحكومة اليابانية خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية من 8% المعمول بها حاليا إلى 1% لمدة 2 ابتداء من أبريل/نيسان 2027. ووافقت الحكومة على السياسة في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء. وتعتمد الخطة على خفض الضريبة على المواد الغذائية إلى 1% لمدة 2. إضافة إلى ذلك، سيتم تقديم مزايا تجعل الضريبة معدومة فعليا لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. وتنص السياسة على أن الحكومة ستراجع جميع مصادر الإنفاق والإيرادات كالإعانات والإعفاءات الضريبية الخاصة، بالإضافة إلى الإيرادات غير الضريبية لتأمين التمويل اللازم، ولن تعتمد على سندات تغطية العجز. وتهدف الحكومة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الخطة في أثناء عملية إعداد ميزانية السنة المالية 2027. وبعد التخفيض الضريبي لمدة 2، ستقدم إعانة جديدة مرتبطة بالدخل ابتداء من السنة المالية 2029، والتي ستوفر مساعدات مالية وفقا لدخل كل شخص. لكن حتى داخل الحزب الحاكم أثيرت مخاوف بشأن مصادر التمويل والانضباط المالي. وقبل قرار مجلس الوزراء، وافق الحزب الليبرالي الديمقراطي على السياسة في اجتماع مجلسه العام رغم غياب بعض المعارضين المعروفين. وسيضع الائتلاف الحاكم إرشادات لإصلاح النظام الضريبي تتضمن هذا التخفيض. وتعتزم الحكومة تقديم مشاريع القوانين في جلسة استثنائية للبرلمان من المتوقع عقدها في الخريف. قررت شركة التجزئة اليابانية الكبيرة إيون تشكيل لجنة من الخبراء الخارجيين للتحقيق في سبب الانفجار الهائل الذي وقع في مركز التسوق والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص في أعقاب زلزال كوماموتو. واتخذت شركة إيون القرار في اجتماع مجلس إدارتها يوم الأربعاء. ووقع الانفجار في مركز تسوق إيون مول كوماموتو في بلدة كاشيما بمحافظة كوماموتو في 28 يوليو تموز. ومن المتوقع أن تضم لجنة التحقيق محامين بالإضافة إلى باحثين وخبراء في مجالات مثل الانفجارات والوقاية من الكوارث ومعدات الغاز. وتقول شركة إيون إن اللجنة تخطط ليس فقط للنظر في أسباب الانفجار والإصابات، ولكن أيضا لاقتراح تدابير لمنع وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى. وتأخذ الشركة على محمل الجد حقيقة أن بعض الأشخاص عادوا إلى المبنى قبل اكتمال فحوصات السلامة ورفع أمر الإخلاء بعد الزلزال. وتقول شركة إيون إن لجنة التحقيق ستنظر أيضا في الظروف المحيطة بالعودة وكيفية تطبيق دليل الاستجابة للطوارئ الخاص بالشركة. وجاء في البيان أن تقرير اللجنة سينعكس على الجهود المبذولة لتعزيز السلامة في منشآتها تحسبا لكوارث مستقبلية.

تقترب إيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي في مضيق هرمز، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الأربعاء بأنهما بصدد وضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك، وقال إن الجانبين توصلا إلى تفاهم بشأن الأحداثيات الجغرافية للممر شريطة ألا تعرقل أطراف ثالثة العملية. وأضاف بقائي أن إيران راجعت المسائل الفنية والأمنية وغيرها. وحمل المتحدث الرسمي الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية إغلاق المضيق، قائلا إن ذلك نتيجة لعدوانهما العسكري، وأشار إلى أن هذا التفاهم بين إيران وعمان وحده لا يضمن سلامة الملاحة في المضيق، لأن الولايات المتحدة لا تزال تشكل تهديدا أمنيا. أقيمت جنازة جماعية في قطاع غزة ل 112 شخصا عثر على رفاتهم تحت الأنقاض جراء هجوم إسرائيلي قبل 3 سنوات. وأقيمت الجنازة في مدينة غزة يوم الثلاثاء، وتظهر لقطات فيديو من الموقع أشخاصا يصلون بجانب جثامين 112 شخصا مغطى بالأعلام الفلسطينية. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن الضحايا قتلوا عندما دمرت غارات جوية إسرائيلية مجموعة من المباني السكنية في نوفمبر تشرين الثاني عام 2023. وذكرت وكالة الأنباء أنه تم انتشال رفاتهم بينما قام العمال بتمشيط الأنقاض على مدى الأيام 17 الماضية. وأعلنت السلطات في غزة الشهر الماضي أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين والذين يفترض أنهم تحت الأنقاض منذ بداية القتال مع القوات الإسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول عام 2023 قد وصل إلى 9500 شخص. لكن جهود البحث كانت بطيئة بسبب نقص الآلات الثقيلة وعوامل أخرى، وتشن القوات الإسرائيلية هجمات متقطعة على غزة حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. وتشير التقارير إلى أن عدد القتلى في القتال في القطاع يبلغ 73,000. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده إلى تقديم المزيد من صواريخ الدفاع الجوي، قائلا إن الإمدادات لأوكرانيا انخفضت 3 أمثال مقارنة بعام 2025. ويأتي طلب زيلينسكي يوم الأربعاء في الوقت الذي شنت فيه روسيا هجوما ليليا على كييف والمناطق المحيطة بها على نحو رئيسي باستخدام الصواريخ البالستية والمسيرات، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت أكثر من 80% من المسيرات. وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء أن الصواريخ الاعتراضية كان من الممكن أن تنقذ الأرواح، وقال إن إمدادات القدرات المضادة للصواريخ البالستية من الشركات قد انخفض على نحو كبير هذا العام، وانخفض عدد الصواريخ الدفاع الجوي الموردة بمقدار 3 أمثال مقارنة بعام 2025. وقال زيلينسكي إن شركاء أوكرانيا يمتلكون الصواريخ، ومن المهم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة بشأن الإمدادات وتسريع عمليات الإنتاج في نهاية المطاف. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها آياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
2: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私は

0: この猫が好きです。
1: 猫カフェってリラックスできるよね。
0: 本当ですね。
2: إليكم المعاني.
3: تام تنظر إلى القطط وتقول
0: كاواي
2: لطيفة.
0: مينا غوهان و تابتيماس.
2: كلها تأكل الطعام.
3: وأياكا تجيب
4: هونتوني كاواي ني.
2: إنها حقا لطيفة.
3: وتخاطب القطط قائلة
4: أويدي أويدي.
2: تعال تعال.
3: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول
4: واتاشي وا كونو كو غا سكي.
2: أنا أحب هذا الصغير.
3: تام تدلل قطاً آخر وتقول
0: واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
2: أنا أحب هذا القط.
3: مايك مسترخ تماماً في هذا المكان الذي يحبه كثيراً ويقول
1: نيكو كافيه تي ريلاكس ديكيريو ني.
2: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء أليس كذلك؟
3: فتجيب تام
0: هونتو ديس ني.
2: أنت محق.
3: مقهى القطط به أنواع عديدة من القطط، ومن الأشياء الممتعة البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصياً.
2: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولاً.
5: واتاشي
2: يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: نيكو
2: هو القط.
5: كونو نيكو
2: يعني هذا القط.
5: سكي ديس
2: يعني أحب، وإن كان
5: سكي
2: هي في الحقيقة صفة من صفات نا معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئاً لا نستخدم فعلاً وإنما صفة. نذكر أولاً الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
5: سكي ديس.
2: إن كنتم تحبون القطط أي
5: نيكو
2: تقولون
5: نيكو غا سكي ديس،
2: أحب القطط.
3: ولما لا نقول نيكو سكي ديس؟
2: سؤال وجيه. عندما نقول
5: سكي ديس
2: أي أحب
5: سكي
2: ليس فعلا وإنما صفة من صفات نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
3: فهمت. واتاشي وا كونوكو غا سكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
2: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
5: ديس
2: من
5: سكي ديس
2: ونقول
5: سكي.
3: لاحظت أن أيا من تام وأياكا لم تختصر واتاشيوا أي أنا،
2: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
5: واتاشيوا كونو نيكو غا سكي ديس،
2: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
5: واتاشيوا.
3: استمعوا ورددوا
5: سكي ديس. この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
2: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
6: 食べ物は何が好きですか？
4: 寿司が好きです。
2: إليكم المعاني.
6: 食べ物は何が好きですか؟
3: ما هو طعامك المفضل؟
5: 食べ物
2: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و.
5: 何
2: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
5: 何が好きですか؟
2: يعني ما هو الشيء المحبب إليك، أي ماذا تحب؟
4: 寿司が好きです.
3: أحب السوشي.
2: السوشي طبعاً هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضاً.
3: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
5: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。
2: والآن الدور عليكم. اذكروا أشياء تحبونها. مثلاً أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
5: جي بوب. جي بوب
2: ماذا تقولون؟
7: J-POP が好きです。 J-POP が好きです。
2: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا:
5: مانجا مانجا
6: مانجا が好きです。مانجا が好きです。
3: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
2: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
0: هونتو ديسني.
5: هونتو
2: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
5: هونتو،
2: أي حقيقة.
5: هونتو ديسني
2: يعني فعلاً أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ن في
5: ديسني
2: أيضاً تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
3: استمعوا ورددوا.
5: هونتو ديسني.
2: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
0: みんなご飯を食べています。
8: 本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
0: 私はこの猫が好きです。
1: 猫カフェってリラックスできるよね。
0: 本当ですね。
1: マイクと一緒にポップカルチャー。
3: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهٍ في اليابان فريدة من نوعها.
2: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب، من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهٍ أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
3: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
2: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافيه، التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
3: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
2: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس السادس من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الحكومة اليابانية توافق على خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية. إيران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة مع عمان على بيان بشأن مضيق هرمز. جنازة جماعية في غزة ل112 شخصا عثر على رفاتهم تحت الأنقاض جراء هجوم إسرائيلي قبل 3 سنوات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قررت الحكومة اليابانية خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية من 8% المعمول بها حاليا إلى 1% لمدة 2 ابتداء من أبريل نيسان 2027. ووافقت الحكومة على السياسة في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء. وتعتمد الخطة على خفض الضريبة على المواد الغذائية إلى 1% لمدة 2. إضافة إلى ذلك، سيتم تقديم مزايا تجعل الضريبة معدومة فعليا لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. وتنص السياسة على أن الحكومة ستراجع جميع مصادر الإنفاق والإيرادات كالإعانات والإعفاءات الضريبية الخاصة، بالإضافة إلى الإيرادات غير الضريبية لتأمين التمويل اللازم، ولن تعتمد على سندات تغطية العجز. وتهدف الحكومة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الخطة في أثناء عملية إعداد ميزانية السنة المالية 2027. وبعد التخفيض الضريبي لمدة 2، ستقدم إعانة جديدة مرتبطة بالدخل ابتداء من السنة المالية 2029، والتي ستوفر مساعدات مالية وفقا لدخل كل شخص. لكن حتى داخل الحزب الحاكم أثيرت مخاوف بشأن مصادر التمويل والانضباط المالي. وقبل قرار مجلس الوزراء، وافق الحزب الليبرالي الديمقراطي على السياسة في اجتماع مجلسه العام رغم غياب بعض المعارضين المعروفين. وسيضع الائتلاف الحاكم إرشادات لإصلاح النظام الضريبي تتضمن هذا التخفيض، وتعتزم الحكومة تقديم مشاريع القوانين في جلسة استثنائية للبرلمان من المتوقع عقدها في الخريف. قررت شركة التجزئة اليابانية الكبيرة إيون تشكيل لجنة من الخبراء الخارجيين للتحقيق في سبب الانفجار الهائل الذي وقع في مركز التسوق والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص في أعقاب زلزال كوماموتو. واتخذت شركة إيون القرار في اجتماع مجلس إدارتها يوم الأربعاء. ووقع الانفجار في مركز تسوق إيون مول كوماموتو

كوماموتو في بلدة كاشيما بمحافظة كوماموتو في 28 من يوليو تموز. ومن المتوقع أن تضم لجنة التحقيق محامين بالإضافة إلى باحثين وخبراء في مجالات مثل الانفجارات والوقاية من الكوارث ومعدات الغاز. وتقول شركة إيون إن اللجنة تخطط ليس فقط للنظر في أسباب الانفجار والإصابات، ولكن أيضا لاقتراح تدابير لمنع وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى. وتأخذ الشركة على محمل الجد حقيقة أن بعض الأشخاص عادوا إلى المبنى قبل اكتمال فحوصات السلامة ورفع أمر الإخلاء بعد الزلزال. وتقول شركة إيون إن لجنة التحقيق ستنظر أيضا في الظروف المحيطة بالعودة وكيفية تطبيق دليل الاستجابة للطوارئ الخاص بالشركة. وجاء في البيان أن تقرير اللجنة سينعكس على الجهود المبذولة لتعزيز السلامة في منشآتها تحسبا لكوارث مستقبلية.

تقترب إيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي في مضيق هرمز، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الأربعاء بأنهما بصدد وضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك، وقال إن الجانبين توصلا إلى تفاهم بشأن الأحداثيات الجغرافية للممر شريطة ألا تعرقل أطراف ثالثة العملية. وأضاف بقائي أن إيران راجعت المسائل الفنية والأمنية وغيرها. وحمل المتحدث الرسمي الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية إغلاق المضيق، قائلا إن ذلك نتيجة لعدوانهما العسكري، وأشار إلى أن هذا التفاهم بين إيران وعمان وحده لا يضمن سلامة الملاحة في المضيق، لأن الولايات المتحدة لا تزال تشكل تهديدا أمنيا. أقيمت جنازة جماعية في قطاع غزة ل 112 شخصا عثر على رفاتهم تحت الأنقاض جراء هجوم إسرائيلي قبل 3 سنوات. وأقيمت الجنازة في مدينة غزة يوم الثلاثاء، وتظهر لقطات فيديو من الموقع أشخاصا يصلون بجانب جثامين 112 شخصا مغطى بالأعلام الفلسطينية. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن الضحايا قتلوا عندما دمرت غارات جوية إسرائيلية مجموعة من المباني السكنية في نوفمبر تشرين الثاني عام 2023. وذكرت وكالة الأنباء أنه تم انتشال رفاتهم بينما قام العمال بتمشيط الأنقاض على مدى الأيام 17 الماضية. وأعلنت السلطات في غزة الشهر الماضي أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين والذين يفترض أنهم تحت الأنقاض منذ بداية القتال مع القوات الإسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول عام 2023 قد وصل إلى 9500 شخص. لكن جهود البحث كانت بطيئة بسبب نقص الآلات الثقيلة وعوامل أخرى، وتشن القوات الإسرائيلية هجمات متقطعة على غزة حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. وتشير التقارير إلى أن عدد القتلى في القتال في القطاع يبلغ 73 ألفا. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده إلى تقديم المزيد من صواريخ الدفاع الجوي، قائلا إن الإمدادات لأوكرانيا انخفضت 3 أمثال مقارنة بعام 2025. ويأتي طلب زيلينسكي يوم الأربعاء في الوقت الذي شنت فيه روسيا هجوما ليليا على كييف والمناطق المحيطة بها على نحو رئيسي باستخدام الصواريخ البالستية والمسيرات، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت أكثر من 80% من المسيرات. وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء أن الصواريخ الاعتراضية كان من الممكن أن تنقذ الأرواح، وقال إن إمدادات القدرات المضادة للصواريخ البالستية من الشركات قد انخفض على نحو كبير هذا العام، وانخفض عدد الصواريخ الدفاع الجوي الموردة بمقدار 3 أمثال مقارنة بعام 2025. وقال زيلينسكي إن شركاء أوكرانيا يمتلكون الصواريخ، ومن المهم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة بشأن الإمدادات وتسريع عمليات الإنتاج في نهاية المطاف. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها أياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
2: ご飯を食べています。本当にかわいいね。おいでおいで。私はこの子が好き。
3: 私はこの猫が好きです。
4: 猫カフェってリラックスできるよね。
3: 本当ですね。
0: いらいこもるまーに。
1: たん تنظر الى القطط وتقول
2: かわいい。
0: لطيفة。
2: みんなご飯を食べています。
0: كلها تأكل الطعام.
1: وأياكا تجيب.
2: 本当にかわいいね.
0: إنها حقا لطيفة.
1: وتخاطب القطط قائلة.
2: أويدي أويدي.
0: تعال تعال.
1: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول.
2: 私はこの子が好き.
0: أنا أحب هذا الصغير.
1: تام تدلل قطا آخر وتقول.
3: 私はこの猫が好きです.
0: أنا أحب هذا القط.
1: مايك مسترخٍ تماماً في هذا المكان الذي يحبه كثيراً ويقول
4: نيكو كافيه تي ريلاكس ديكيريو ني.
0: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء أليس كذلك؟
1: فتجيب تام
2: هونتو ديس ني.
0: أنت محق.
1: مقهى القطط به أنواع عديدة من القطط، ومن الأشياء الممتعة البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصياً.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط.
3: 私はこの猫が好きです.
0: بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولا.
5: 私
0: يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: 猫
0: هو القط.
5: この猫
0: يعني هذا القط.
5: 好きです
0: يعني أحب. وإن كان
5: 好き
0: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئا لا نستخدم فعلا وإنما صفة. نذكر أولا الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
5: 好きです.
0: إن كنتم تحبون القطط أي
5: نيكو
0: تقولون
5: نيكو が好きです.
0: أحب القطط.
1: ولما لا نقول نيكو 好きです.
0: سؤال وجيه. عندما نقول
5: 好きです.
0: أي أحب
5: 好き.
0: ليس فعلا وإنما صفة من صفات ن، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
1: فهمت. واتاشي وا كونوكو غاسكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
0: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
5: ديس
0: من
5: سكي ديس
0: ونقول
5: سكي.
1: لاحظت أن أيا من تام وأياكا لم تختصر واتاشي وا أي أنا،
0: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
5: 私はこの猫が好きです.
0: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
5: 私は.
1: استمعوا ورددوا.
5: 好きです. この猫が好きです. 私はこの猫が好きです.
0: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
6: 食べ物は何が好きですか?
7: 寿司が好きです。
0: إليكم المعاني.
6: 食べ物は何が好きですか?
1: ما هو طعامك المفضل؟
5: 食べ物
0: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و
5: ناني
0: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
5: ناني が好きですか؟
0: يعني ما هو الشيء المحبب إليك؟ أي ماذا تحب؟
7: 寿司 が好きです
1: أحب السوشي.
0: السوشي طبعا هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضا.
1: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا
5: 食べ物は何が好きですか? 寿司が好きです。
0: والآن الدور عليكم، اذكروا أشياء تحبونها. مثلا أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
5: جي بوب. جي بوب
0: ماذا تقولون؟
8: جي بوب が好きです J-POP が好きです
0: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا
5: مانجا مانجا
6: مانجا が好きです مانجا が好きです
1: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها
0: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو وتعبير اليوم هو
5: 本当ですね。本当
0: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
5: 本当
0: أي حقيقة
5: 本当ですね
0: يعني فعلاً أو أنت محق وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي والمقطع الأخير ね في
5: ですね
0: أيضا تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
1: استمعوا ورددوا.
5: 本当ですね.
0: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
2: 可愛い. みんなご飯を食べています.
9: 本当に可愛いね. おいでおいで.
10: 私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。
11: マイクと一緒にポップカルチャー
1: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك اليوم نتحدث عن مقاهٍ في اليابان فريدة من نوعها
0: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب وتحظى بشعبية كبيرة
1: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية
0: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافيه التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت
1: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان
0: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
1: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها فكونوا معنا

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 6 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الحكومة اليابانية توافق على خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية. إيران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة مع عمان على بيان بشأن مضيق هرمز. جنازة جماعية في غزة ل112 شخصا عثر على رفاتهم تحت الأنقاض جراء هجوم إسرائيلي قبل 3 سنوات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قررت الحكومة اليابانية خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية من 8% المعمول بها حاليا إلى 1% لمدة 2 ابتداء من أبريل/نيسان 2027. ووافقت الحكومة على السياسة في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء. وتعتمد الخطة على خفض الضريبة على المواد الغذائية إلى 1% لمدة 2. إضافة إلى ذلك، سيتم تقديم مزايا تجعل الضريبة معدومة فعليا لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. وتنص السياسة على أن الحكومة ستراجع جميع مصادر الإنفاق والإيرادات كالإعانات والإعفاءات الضريبية الخاصة، بالإضافة إلى الإيرادات غير الضريبية لتأمين التمويل اللازم، ولن تعتمد على سندات تغطية العجز. وتهدف الحكومة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الخطة في أثناء عملية إعداد ميزانية السنة المالية 2027. وبعد التخفيض الضريبي لمدة 2، ستقدم إعانة جديدة مرتبطة بالدخل ابتداء من السنة المالية 2029، والتي ستوفر مساعدات مالية وفقا لدخل كل شخص. لكن حتى داخل الحزب الحاكم أثيرت مخاوف بشأن مصادر التمويل والانضباط المالي. وقبل قرار مجلس الوزراء، وافق الحزب الليبرالي الديمقراطي على السياسة في اجتماع مجلسه العام رغم غياب بعض المعارضين المعروفين. وسيضع الائتلاف الحاكم إرشادات لإصلاح النظام الضريبي تتضمن هذا التخفيض. وتعتزم الحكومة تقديم مشاريع القوانين في جلسة استثنائية للبرلمان من المتوقع عقدها في الخريف. قررت شركة التجزئة اليابانية الكبيرة إيون تشكيل لجنة من الخبراء الخارجيين للتحقيق في سبب الانفجار الهائل الذي وقع في مركز التسوق والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص في أعقاب زلزال كوماموتو. واتخذت شركة إيون القرار في اجتماع مجلس إدارتها يوم الأربعاء. ووقع الانفجار في مركز تسوق إيون مول كوماموتو في بلدة كاشيما بمحافظة كوماموتو في 28 من يوليو تموز. ومن المتوقع أن تضم لجنة التحقيق محامين بالإضافة إلى باحثين وخبراء في مجالات مثل الانفجارات والوقاية من الكوارث ومعدات الغاز. وتقول شركة إيون إن اللجنة تخطط ليس فقط للنظر في أسباب الانفجار والإصابات، ولكن أيضا لاقتراح تدابير لمنع وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى. وتأخذ الشركة على محمل الجد حقيقة أن بعض الأشخاص عادوا إلى المبنى قبل اكتمال فحوصات السلامة ورفع أمر الإخلاء بعد الزلزال. وتقول شركة إيون إن لجنة التحقيق ستنظر أيضا في الظروف المحيطة بالعودة وكيفية تطبيق دليل الاستجابة للطوارئ الخاص بالشركة. وجاء في البيان أن تقرير اللجنة سينعكس على الجهود المبذولة لتعزيز السلامة في منشآتها تحسبا لكوارث مستقبلية.

تقترب إيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي في مضيق هرمز، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الأربعاء بأنهما بصدد وضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك، وقال إن الجانبين توصلا إلى تفاهم بشأن الأحداثيات الجغرافية للممر شريطة ألا تعرقل أطراف ثالثة العملية. وأضاف بقائي أن إيران راجعت المسائل الفنية والأمنية وغيرها. وحمل المتحدث الرسمي الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية إغلاق المضيق، قائلا إن ذلك نتيجة لعدوانهما العسكري، وأشار إلى أن هذا التفاهم بين إيران وعمان وحده لا يضمن سلامة الملاحة في المضيق، لأن الولايات المتحدة لا تزال تشكل تهديدا أمنيا. أقيمت جنازة جماعية في قطاع غزة ل 112 شخصا عثر على رفاتهم تحت الأنقاض جراء هجوم إسرائيلي قبل 3 سنوات. وأقيمت الجنازة في مدينة غزة يوم الثلاثاء، وتظهر لقطات فيديو من الموقع أشخاصا يصلون بجانب جثامين 112 شخصا مغطى بالأعلام الفلسطينية. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن الضحايا قتلوا عندما دمرت غارات جوية إسرائيلية مجموعة من المباني السكنية في نوفمبر تشرين الثاني عام 2023. وذكرت وكالة الأنباء أنه تم انتشال رفاتهم بينما قام العمال بتمشيط الأنقاض على مدى الأيام 17 الماضية. وأعلنت السلطات في غزة الشهر الماضي أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين والذين يفترض أنهم تحت الأنقاض منذ بداية القتال مع القوات الإسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول عام 2023 قد وصل إلى 9500 شخص. لكن جهود البحث كانت بطيئة بسبب نقص الآلات الثقيلة وعوامل أخرى، وتشن القوات الإسرائيلية هجمات متقطعة على غزة حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. وتشير التقارير إلى أن عدد القتلى في القتال في القطاع يبلغ 73,000. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده إلى تقديم المزيد من صواريخ الدفاع الجوي، قائلا إن الإمدادات لأوكرانيا انخفضت 3 أمثال مقارنة بعام 2025. ويأتي طلب زيلينسكي يوم الأربعاء في الوقت الذي شنت فيه روسيا هجوما ليليا على كييف والمناطق المحيطة بها على نحو رئيسي باستخدام الصواريخ البالستية والمسيرات، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت أكثر من 80% من المسيرات. وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء أن الصواريخ الاعتراضية كان من الممكن أن تنقذ الأرواح، وقال إن إمدادات القدرات المضادة للصواريخ البالستية من الشركات قد انخفض على نحو كبير هذا العام، وانخفض عدد الصواريخ الدفاع الجوي المورده بمقدار 3 أمثال مقارنه بعام 2025. وقال زيلينسكي ان شركاء اوكرانيا يمتلكون الصواريخ، ومن المهم اتخاذ القرارات السياسيه اللازمه بشان الامدادات وتسريع عمليات الانتاج في نهايه المطاف. قدمنا لحضراتكم نشره الاخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

皆さんこんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK

0: A World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها آياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء المكان.
0: تعالوا إذن نستمع إلى حوار الدرس 23.
2: みんなご飯を食べています。本当に可愛いね。おいでおいで。私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。猫カフェってリラックスできるよね。本当ですね。إليكم
0: المعاني.
1: تام تنظر إلى القطط وتقول
3: كاواي.
0: لطيفة.
3: みんなご飯を食べています。كلها
0: تأكل الطعام.
1: وأياكا تجيب
2: 本当に可愛いね.
0: إنها حقا لطيفة.
1: وتخاطب القطط قائلة
2: おいでおいで.
0: تعال تعال.
1: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول
2: 私はこの子が好き.
0: أنا أحب هذا الصغير.
1: تام تدلل قطا آخر وتقول
2: 私はこの猫が好きです.
0: أنا أحب هذا القط.
1: مايك مسترخ تماما في هذا المكان الذي يحبه كثيرا ويقول
4: نيكو كافيه تي ريلاكس ديكيريو ني.
0: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء أليس كذلك؟
1: فتجيب تام
2: هونتو ديس ني.
0: أنت محق.
1: مقهى القطط به أنواع عديدة من القطط، ومن الأشياء الممتعة البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصيا.
0: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولاً. يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: نيكو
0: هو القط.
5: この猫
0: يعني هذا القط.
5: 好きです
0: يعني أحب، وإن كان
5: 好き
0: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئا لا نستخدم فعلا وإنما صفة. نذكر أولا الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
5: سكيです.
0: إن كنتم تحبون القطط أي
5: نيكو
0: تقولون
5: نيكو غا سكيです.
0: أحب القطط.
1: ولما لا نقول نيكو سكيです؟
0: سؤال وجيه. عندما نقول
5: سكيです
0: أي أحب
5: سكي
0: ليس فعلا وإنما صفة من صفات نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
1: فهمت. واتاشي وا كونوكو غاسكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
0: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
5: ديس
0: من
5: سكي ديس
0: ونقول
5: سكي.
1: لاحظت أن أيا من تام وأياكا لم تختصر واتاشي وا أي أنا،
0: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
5: واتاشيوا.
1: استمعوا ورددوا
5: سكي ديس كونو نيكو غا سكي ديس واتاشيوا كونو نيكو غا سكي ديس.
0: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.

0: 食べ物は何が好きですか？
1: 寿司が好きです。
2: イライコモルマーニ。
0: 食べ物は何が好きですか？
3: ما هو طعامك المفضل؟
4: 食べ物
2: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و
4: ناني
2: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
4: ناني が好きですか؟
2: يعني ما هو الشيء المحبب إليك؟ أي ماذا تحب؟
1: سوشي が好きです.
3: أحب السوشي.
2: السوشي طبعا هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضا.
3: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
4: 食べ物は何が好きですか？寿司が好きです。
2: والآن الدور عليكم. اذكروا أشياء تحبونها. مثلا أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
4: J-POP. J-POP.
2: ماذا تقولون؟
5: J-POP が好きです。J-POP が好きです。
2: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا.
4: مانجا. مانجا.
0: مانجا が好きです。مانجا が好きです。
3: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها.
2: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو. وتعبير اليوم هو
5: هونتو ديسني.
4: هونتو
2: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
4: هونتو
2: أي حقيقة.
4: هونتو ديسني
2: يعني فعلاً أو أنت محق، وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي. والمقطع الأخير ني في
4: ديسني
2: أيضا تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب.
3: استمعوا ورددوا.
4: هونتو ديسني.
2: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى.
5: كاواي. مينا غوهان وتابتيماس. هونتوني كاواي ني. أويدي أويدي. 私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
6: 猫カフェってリラックスできるよね。
5: 本当ですね。
6: マイクと一緒にポップカルチャー。
3: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهٍ في اليابان فريدة من نوعها.
2: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار. هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط، مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب، وتحظى بشعبية كبيرة.
3: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية.
2: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافيه التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء، ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات. وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء، ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت.
3: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم؟ ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان.
2: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية، جاءكم من NHK World Japan.
3: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها، فكونوا معنا.

أنتم تستمعون إلى الخدمة العربية لـ NHK World Japan. نوجه عناية حضراتكم إلى أن بث برامجنا إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يأتيكم في الساعة 4:10 مساء بالتوقيت العالمي المنسق من الاثنين إلى الأحد على التردد 13600 كيلو هرتز. للمزيد من التفاصيل حول مواعيد البث وأحدث الأخبار زوروا موقعنا nhk.jp/arabic.

السيدات والسادة، أهلا بكم في نشرة أخبار الساعة 3 بعد الظهر بتوقيت اليابان ليوم الخميس 6 من أغسطس آب عام 2026. نقدم لكم هذه النشرة من استوديوهات راديو اليابان الدولي NHK World Japan في طوكيو. يقرأها على حضراتكم هشام الرجباني. في هذه النشرة: الحكومة اليابانية توافق على خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية. إيران تقول إنها تضع اللمسات الأخيرة مع عمان على بيان بشأن مضيق هرمز. جنازة جماعية في غزة ل112 شخصا عثر على رفاتهم تحت الأنقاض جراء هجوم إسرائيلي قبل 3 سنوات. تفاصيل الأنباء من طوكيو. قررت الحكومة اليابانية خفض ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية من 8% المعمول بها حاليا إلى 1% لمدة 2 ابتداء من أبريل نيسان 2027. ووافقت الحكومة على السياسة في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء يوم الأربعاء. وتعتمد الخطة على خفض الضريبة على المواد الغذائية إلى 1% لمدة 2. إضافة إلى ذلك، سيتم تقديم مزايا تجعل الضريبة معدومة فعليا لأصحاب الدخل المنخفض والمتوسط. وتنص السياسة على أن الحكومة ستراجع جميع مصادر الإنفاق والإيرادات كالإعانات والإعفاءات الضريبية الخاصة، بالإضافة إلى الإيرادات غير الضريبية لتأمين التمويل اللازم، ولن تعتمد على سندات تغطية العجز. وتهدف الحكومة إلى وضع اللمسات الأخيرة على الخطة في أثناء عملية إعداد ميزانية السنة المالية 2027. وبعد التخفيض الضريبي لمدة 2، ستقدم إعانة جديدة مرتبطة بالدخل ابتداء من السنة المالية 2029، والتي ستوفر مساعدات مالية وفقا لدخل كل شخص. لكن حتى داخل الحزب الحاكم أثيرت مخاوف بشأن مصادر التمويل والانضباط المالي. وقبل قرار مجلس الوزراء، وافق الحزب الليبرالي الديمقراطي على السياسة في اجتماع مجلسه العام رغم غياب بعض المعارضين المعروفين. وسيضع الائتلاف الحاكم إرشادات لإصلاح النظام الضريبي تتضمن هذا التخفيض. وتعتزم الحكومة تقديم مشاريع القوانين في جلسة استثنائية للبرلمان من المتوقع عقدها في الخريف. قررت شركة التجزئة اليابانية الكبيرة إيون تشكيل لجنة من الخبراء الخارجيين للتحقيق في سبب الانفجار الهائل الذي وقع في مركز التسوق والذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص في أعقاب زلزال كوماموتو. واتخذت شركة إيون القرار في اجتماع مجلس إدارتها يوم الأربعاء. ووقع الانفجار في مركز تسوق إيون مول كوماموتو في بلدة كاشيما بمحافظة كوماموتو في 28 من يوليو تموز. ومن المتوقع أن تضم لجنة التحقيق محامين بالإضافة إلى باحثين وخبراء في مجالات مثل الانفجارات والوقاية من الكوارث ومعدات الغاز. وتقول شركة إيون إن اللجنة تخطط ليس فقط للنظر في أسباب الانفجار والإصابات، ولكن أيضا لاقتراح تدابير لمنع وقوع حوادث مماثلة مرة أخرى. وتأخذ الشركة على محمل الجد حقيقة أن بعض الأشخاص عادوا إلى المبنى قبل اكتمال فحوصات السلامة ورفع أمر الإخلاء بعد الزلزال. وتقول شركة إيون إن لجنة التحقيق ستنظر أيضا في الظروف المحيطة بالعودة وكيفية تطبيق دليل الاستجابة للطوارئ الخاص بالشركة. وجاء في البيان أن تقرير اللجنة سينعكس على الجهود المبذولة لتعزيز السلامة في منشآتها تحسبا لكوارث مستقبلية.

تقترب إيران وسلطنة عمان من التوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي في مضيق هرمز، وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يوم الأربعاء بأنهما بصدد وضع اللمسات الأخيرة على بيان مشترك.

وقال إن الجانبين توصلا إلى تفاهم بشأن الأحداثيات الجغرافية للممر شريطة ألا تعرقل أطراف ثالثة العملية. وأضاف بقائي أن إيران راجعت المسائل الفنية والأمنية وغيرها. وحمل المتحدث الرسمي الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية إغلاق المضيق، قائلا إن ذلك نتيجة لعدوانهما العسكري، وأشار إلى أن هذا التفاهم بين إيران وعمان وحده لا يضمن سلامة الملاحة في المضيق، لأن الولايات المتحدة لا تزال تشكل تهديدا أمنيا. أقيمت جنازة جماعية في قطاع غزة ل112 شخصا عثر على رفاتهم تحت الأنقاض جراء هجوم إسرائيلي قبل 3 سنوات. وأقيمت الجنازة في مدينة غزة يوم الثلاثاء، وتظهر لقطات فيديو من الموقع أشخاصا يصلون بجانب جثامين 112 شخصا مغطى بالأعلام الفلسطينية. وأفادت وكالة رويترز للأنباء أن الضحايا قتلوا عندما دمرت غارات جوية إسرائيلية مجموعة من المباني السكنية في نوفمبر تشرين الثاني عام 2023. وذكرت وكالة الأنباء أنه تم انتشال رفاتهم بينما قام العمال بتمشيط الأنقاض على مدى الأيام 17 الماضية. وأعلنت السلطات في غزة الشهر الماضي أن عدد الأشخاص الذين ما زالوا في عداد المفقودين والذين يفترض أنهم تحت الأنقاض منذ بداية القتال مع القوات الإسرائيلية في أكتوبر تشرين الأول عام 2023 قد وصل إلى 9500 شخص. لكن جهود البحث كانت بطيئة بسبب نقص الآلات الثقيلة وعوامل أخرى. وتشن القوات الإسرائيلية هجمات متقطعة على غزة حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر تشرين الأول من العام الماضي. وتشير التقارير إلى أن عدد القتلى في القتال في القطاع يبلغ 73,000. دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حلفاء بلاده إلى تقديم المزيد من صواريخ الدفاع الجوي، قائلا إن الإمدادات لأوكرانيا انخفضت 3 أمثال مقارنة بعام 2025. ويأتي طلب زيلينسكي يوم الأربعاء في الوقت الذي شنت فيه روسيا هجوما ليليا على كييف والمناطق المحيطة بها على نحو رئيسي باستخدام الصواريخ البالستية والمسيرات، مما أسفر عن مقتل 17 شخصا على الأقل. وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها أسقطت أكثر من 80% من المسيرات. وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء أن الصواريخ الاعتراضية كان من الممكن أن تنقذ الأرواح، وقال إن إمدادات القدرات المضادة للصواريخ البالستية من الشركات قد انخفض على نحو كبير هذا العام، وانخفض عدد الصواريخ الدفاع الجوي الموردة بمقدار 3 أمثال مقارنة بعام 2025. وقال زيلينسكي إن شركاء أوكرانيا يمتلكون الصواريخ، ومن المهم اتخاذ القرارات السياسية اللازمة بشأن الإمدادات وتسريع عمليات الإنتاج في نهاية المطاف. قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار من NHK World Japan هنا طوكيو.

0: 皆さん、こんにちは。أهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج تعلم اللغة اليابانية الذي يأتيكم من NHK World Japan في طوكيو. معكم أمام الميكروفون كريمة السمني
1: ورندا زيادة. اليوم نقدم لكم الدرس 23
0: ونتعلم كيفية ذكر الأشياء التي نحبها.
1: بطلة حوارات دروسنا هي الطالبة الفيتنامية تام التي اختتمت رحلتها لهوكايدو وعادت إلى طوكيو، واليوم تذهب مع صديقتها أياكا والأمريكي مايك الملم بالثقافات الشعبية العصرية في اليابان إلى أحد مقاهي القطط. مقهى القطط هو مقهى يتيح للزبائن اللعب والتواصل مع القطط التي تجول بحرية في أنحاء

0: المكان.
1: تعالوا إذا نستمع إلى حوار الدرس 23.
2: كاواي. مينا غوهان أو تابتيماس.
3: هونتوني كاواي ني. أويدي أويدي. واتاشي وا كونو كو غا سكي.
2: واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
4: نيكو كافيه تي ريلاكس ديكيرو يو ني.
2: هونتو ديس ني.
1: إليكم المعاني.
0: تام تنظر إلى القطط وتقول
2: كاواي.
1: لطيفة.
2: مينا غوهان أو تابتيماس.
1: كلها تأكل الطعام.
0: وأياكا تجيب
3: هونتوني كاواي ني.
1: إنها حقا لطيفة.
0: وتخاطب القطط قائلة
3: أويدي أويدي.
1: تعال تعال.
0: اقترب منها أحد القطط فتدلله أياكا وتقول
3: واتاشي وا كونو كو غا سكي.
1: أنا أحب هذا الصغير.
0: تام تدلل قطاً آخر وتقول
2: واتاشي وا كونو نيكو غا سكي ديس.
1: أنا أحب هذا القط.
0: مايك مسترخ تماماً في هذا المكان الذي يحبه كثيراً ويقول
4: نيكو كافيه تي ريلاكس ديكيرو يو ني.
1: مقاهي القطط تمكننا من الاسترخاء أليس كذلك؟
0: فتجيب تام
2: هونتو ديس ني.
1: أنت محق.
0: مقهى القطط به أنواع عديدة من القطط، ومن الأشياء الممتعة البحث عن النوع الذي يعجبنا شخصياً.
1: العبارة الرئيسية في حوار اليوم هي أنا أحب هذا القط. بمعرفة تكوين هذه الجملة سيمكنكم ذكر الأشياء التي تحبونها. إليكم معاني الكلمات أولاً. يعني أنا، وأضيف إلى ضمير المتكلم الحرف المساعد و الذي يدل على أنه الموضوع الرئيسي للجملة.
5: نيكو
1: هو القط.
5: كونو نيكو
1: يعني هذا القط.
5: سكي ديس
1: يعني أحب، وإن كان
5: سكي
1: هي في الحقيقة صفة من صفات نا، معناها محبب أو مفضل. النقطة الأهم في درس اليوم هي أنه لذكر أننا نحب شيئاً لا نستخدم فعلاً وإنما صفة. نذكر أولاً الشيء الذي نحبه ونضيف بعده الحرف المساعد غا، ثم نقول
5: سكي ديس.
1: إن كنتم تحبون القطط أي
5: نيكو
1: تقولون
5: نيكو غا سكي ديس،
1: أحب القطط.
0: ولما لا نقول نيكو سكي ديس؟
1: سؤال وجيه. عندما نقول
5: سكي ديس
1: أي أحب
5: سكي
1: ليس فعلا وإنما صفة من صفات نا، وما تصفه الصفة ليس مفعولا به، وبالتالي الحرف المساعد الذي يضاف إلى الشيء المحبب ليس أو وإنما غا.
0: فهمت. واتاشي وا كونوكو غا سكي، أنا أحب هذا الصغير، هي عبارة من نفس النوع.
1: نعم، في الحديث الدارج مع شخص قريب يمكن أن نختصر
5: ديس
1: من
5: سكي ديس
1: ونقول
5: سكي.
0: لاحظت أن أيا من تم وأياكا لم تختصر واتاشيوا أي أنا،
1: ذلك أن كل منهما تريد التأكيد على أنها تتحدث عن رأيها الذي قد يكون مختلفا عن رأي الأخرى. وقالت تام
5: واتاشيوا كونو نيكو غا سكي ديس،
1: كما أن تقول أما أنا فأحب هذا القط، وعندئذ تشدد على لفظ
5: واتاشيوا.
0: استمعوا ورددوا
5: سكي ديس. この猫が好きです。私はこの猫が好きです。
1: لنستمع إلى مثال آخر لحوار عما نحب.
6: 食べ物は何が好きですか？
7: 寿司が好きです。
1: إليكم المعاني.
6: تابيمونو وا ناني غا سكي ديس كا؟
0: ما هو طعامك المفضل؟
5: تابيمونو
1: يعني طعام، وبما أنه الموضوع الرئيسي للجملة أضيف إليه الحرف المساعد و
5: ناني
1: هي أداة استفهام معناها ماذا؟
5: ناني غا سكي ديس كا؟
1: يعني ما هو الشيء المحبب إليك؟ أي ماذا تحب؟
7: سوشي غا سكي ديس.
0: أحب السوشي.
1: السوشي طبعاً هو طعام ياباني مشهور في الخارج أيضاً.
0: استمعوا إلى الإجابة عن السؤال ورددوا.
5: تابيمونو وا ناني غا سكي ديس كا؟ 寿司が好きです。
1: والآن الدور عليكم. اذكروا أشياء تحبونها. مثلاً، أنتم تحبون أغاني البوب اليابانية وتسمى
5: J-pop. J-pop.
1: ماذا تقولون؟
3: J-pop が好きです. J-pop が好きです.
1: وماذا لو كنتم تحبون المانجا أو قصص الكرتون؟ هذه القصص المرسومة تنطق هكذا
5: مانجا مانجا
6: مانجا が好きです مانجا が好きです
0: الآن يمكنكم الحديث عن الأشياء التي تحبونها
1: عبارة إضافية هو اسم هذه الفقرة التي نتناول فيها تعبيراً يكون مفيداً أن نحفظه كما هو وتعبير اليوم هو
3: هونتو ديسني
5: هونتو
1: هي نسخة دارجة مختصرة من الكلمة
5: هونتو
1: أي حقيقة
5: هونتو ديسني
1: يعني فعلاً أو أنت محق وتستخدمه عندما تكون متفقاً بشدة مع الآخر في الرأي والمقطع الأخير ني في
5: ديسني
1: أيضا تعبير عن موافقتك الرأي مع المخاطب
0: استمعوا ورددوا
5: 本当ですね
1: والآن تعالوا نستمع إلى حوار اليوم مرة أخرى
3: كاواي مينا غوهان を食べています本当にかわいいねおいでおいで私はこの子が好き。私はこの猫が好きです。
4: 猫カフェってリラックスできるよね。
3: 本当ですね。
4: マイクと一緒にポップカルチャー。
0: والآن مع فقرة ثقافة البوب مع مايك. اليوم نتحدث عن مقاهي في اليابان فريدة من نوعها.
1: يتزايد في اليابان عدد المقاهي التي تتيح متعاً غير الأكل والشرب من قبيل مقاهي القطط التي وردت في الحوار هناك مقاهي أخرى تتيح التفاعل مع الحيوانات إلى جانب مقاهي القطط مثل مقاهي البوم ومقاهي الأرانب وتحظى بشعبية كبيرة
0: من المؤكد أن هذه المقاهي ستتيح تكوين صداقات مع محبي نفس الحيوانات حتى بدون إجادة اللغة اليابانية
1: توجد أيضاً مقاهي الوصيفات أو ميدو كافي التي ترتدي فيها النادلات زي خادمات قصور النبلاء والأثرياء ويضيفن الزبون ويدعونه سيدي كما تفعل الخادمات والوصيفات وأيضاً مقاهي حمامات الأقدام للاسترخاء ومقاهي القبة السماوية التي تتيح تناول الشاي والاستمتاع بالمنظر الرومانسي للنجوم في نفس الوقت
0: ترى أي المقاهي تحظى باهتمامكم ندعوكم لإلقاء نظرة على هذه المقاهي إذا زرتم اليابان
1: وصلنا إلى نهاية هذا الدرس من تعلم اللغة اليابانية جاءكم من NHK World Japan
0: في الحلقة القادمة نتعلم كيفية التعبير عن المأكولات التي لا نحبها فكونوا معنا